على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناين وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة

ونحييكم مستمعينا الكرام من ملبون أستراليا إلى القدس العاصمة وإلى غزة الصامدة والشامخة ونحييكم مستمعينا الكرام في رام الله والخليل جنين ويافا عكا وحيفا وكل شبر من أرض فلسطين نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم الإسبوعي برنامج الإذاعة الفلسطينية من ملبورن أستراليا وهذا هو الموسم التاسع من برنامجكم الأسبوعي برنامج الإذاعة الفلسطينية الذي يأتيكم من ملبون أستراليا ويبث من ولاية فيكتوريا عبر قناة 88.6 FM بلينتي فالي وهذا البرنامج يبث كل مساء اثنين من السادسة مساء وحتى الثامنة بتوقيت ملبون وكذلك هي الحادية عشر صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف عاصمة فلسطين التاريخية فلسطين العظمى وكما عودناكم مستمعين الكرام خلال التسع سنوات الماضية سوف نبدأ برامجنا بمقتطفات من أهم الأخبار الفلسطينية والأسترالية والعالمية وأيضا سوف نحاول أن يكون معنا الإعلامي المميز محمد مطر من غزة لينقل لنا أخبار الوطن مباشرة من أرض الوطن ومن داخل أستراليا نستقبل مكالماتكم على الرقم 03940422111 كذلك نرحب بمشاركاتكم وملاحظاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك أو عبر الواتساب ويمكنكم الاتصال من خارج أستراليا على الرقم طبعا هو واتساب 04224584 وتحية لمستمعينا في كل مكان السعودية والأردن وفلسطين شبرا شبرا وكندا والمغرب العربي والوطن العربي أجمع والوطن غير العربي وها أنا ذا أحييكم من خلف الميكروفون حيث أرافقكم في هذه الأمسية محدثكم جمال السعافين وتحية لكم من فريق الإعداد ومساء فلسطيني وكذلك هو الصباح الفلسطيني لكم جميعا مستمعين الأمسية

وينال المرء بدعاء أخيه ما لا يدركه في كل الأوقات. فقد قيل لأحد الصالحين: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة لأخي. ودعواتي لي ولكم ولمن نحب: قضى الله حاجتكم، وجبر الله قلوبكم، وشرح الله صدوركم، ونور الله بصيرتكم، وغفر الله ذنوبكم، وفك الله كروبكم، ودوى الله جروحكم، وشفى الله مرضاكم، ورحم الله أمواتنا وأمواتكم، وجعلكم الله في المطمئنة من المطمئنة قلوبهم، وجعلكم الله من المنشرحة صدورهم، والمضاء دروبهم، والمجاب دعواتهم، ورزقكم الله طول العمر وصلاح العمل وطيب المقام وحسن الختام والعتق من النار. وغفر الله لنا ولوالدينا ووالد والدينا ووالديكم أجمعين، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية وبركة، ويوم مبارك عليكم إن شاء الله. اللهم آمين. كانت هذه من جواد الشاعر من جدة السعودية.

وإليكم مستمعين الكرام نشرة الأخبار. والكيان يصادق على عملية هجومية واسعة بالضفة، حيث كشفت قناة صهيونية أمس الأحد نقلا عن مصادر لم تسمها أن القيادة السياسية صادقت على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية، وأن الأجهزة الأمنية تستعد لتوسيع نطاق عملياتها والانتقال من الدفاع إلى الهجوم. هذا وقالت القناة بأن القرار يأتي على خلفية تصاعد الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة واعتبار الضفة جبهة قابلة للانفجار. هذا وأضافت بأن الضفة بقيت منذ بداية الحرب على غزة في أسفل سلم أولويات القيادتين السياسية والعسكرية، وأن ثمة مطالب بتخصيص موارد أكبر لها لتعزيز إحباط العمليات وتأمين المستوطنات. وبالتزامن مع ذلك قال وزير الدفاع الصهيوني إن الكيان سيتعامل مع الضفة الغربية كما تعاملت مع غزة ولبنان إذا اختاروا مواجهتها، مستشهدا بحي الشجاعية وجباليا في قطاع غزة بقوله إنهما دمرا بالكامل ولم يعودا موجودين، وبإذن الله سوف يعودان أقوى من الأول. أما إيران فتقول لا محادثات مع أمريكا حاليا ولا تغيير بهرمز في ظل الحصار، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن بلاده لا تجري حاليا أي محادثات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات وشيكة بين الطرفين. وأضاف بقائي في مؤتمر صحفي بطهران إن جميع أعضاء الوفد الإيراني المفاوض موجودون حاليا في إيران، وأن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد أو ترسل وفدا إلى أي جهة. وأتابع بأنه لن يحصل أي تغيير في مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري. وفي مصر زلزال بقوة 5.6 درجات شمال شرق شرم الشيخ، حيث ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات مصر فجر اليوم الاثنين وفق ما أعلنه المعهد القومي المصري للأبحاث الفلكية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على بعد 61 كيلومترا شمال شرق شرم الشيخ.

هذا وقال الهلال الأحمر المصري إنه قام بتفعيل خطة أو خطة الطوارئ في المدن التي شعر سكانها بالزلزال، مضيفا أنه لم يتلقى حتى الآن أي تقارير عن إصابات أو أضرار في الممتلكات. وحث الهلال الأحمر في بيان له السكان على تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات ومتابعة التحديات أو التحديثات الرسمية فيما تواصل السلطات تقييم الموقف. هذا ولقد وقع أكثر الزلازل تدميرا في التاريخ المصري الحديث في 12 من أكتوبر العام 1992، وكان بقوة 5.8 درجات واستمر لأكثر من 30 ثانية، وأدى إلى مقتل أكثر من 540 شخصا وتشريد الآلاف ودمر عشرات المنازل في أرجاء البلاد. وأخيرا حصار ترامب يطفئ أنوار كوبا، 10 ملايين إنسان يغرقون في الظلام، حيث أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء في كوبا عن انقطاع التيار ليلة الاثنين في أنحاء هذا البلد الخاضع لحصار نفطي أمريكي خانق، وعم الظلام العاصمة هافانا وكافة أنحاء البلاد.

ويذكر بأن كوبا فقدت مصدرا رئيسيا للوقود بعد الحصار النفطي الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير كانون الثاني، حيث كانت فنزويلا المورد الرئيسي للنفط لكوبا، كما توقفت الواردات من المكسيك أيضا وسط ضغوط أمريكية متزايدة. أما درجات الحرارة في مدينة ملبون فاليوم هو الاثنين الموافق 3 من الشهر 8 أغسطس للعام 2026، درجات الحرارة 6 درجات للصغرى و14 للعظمى، وغائم كليا وممطر. أما يوم غد الثلاثاء فهو غائم جزئيا، بينما درجات الحرارة تتراوح بين 6 درجات و13. يوم الأربعاء هو غائم جزئيا وممطر، ودرجات الحرارة الصغرى 7 درجات والعظمى 14. يوم الخميس درجات الحرارة 5 درجات للصغرى و15 للعظمى وغائم جزئيا. وأخيرا يوم الجمعة الموافق 7 من الشهر 8 أغسطس للعام 2026، درجات الحرارة 6 درجات للصغرى و16 للعظمى وغائم جزئيا. نشرتنا انتهت، دمتم.

وتقول هذه المشاركة جذب انتباهي إعلان معلق على أحد المحلات مكتوب فيه تصليح وعلاج القلوب. دخلت المحل فوجدت رجلا مسنا قابلني مبتسما حينما شاهدني أقرأ اللافتة عدة مرات. قال مبتسما: نعم أنا أصلح القلوب وأعالجها. ثم أمسك بيدي وقال: تعال واقترب. وضع أذنه اليمنى على موضع قلبي وأنصت، ثم قال: دقات قلبك فيها تسارع قريب، تسارع قليل، يا ولدي لا تجزع، دواءك بسيط. القلوب عندنا نعالجها حسب نوعها، فهي أنواع. قلت له: اشرح لي أكثر. قال: من خبرتي التي ورثتها عن أبي وجدي في الدنيا، قلب مشروح وقلب مجروح وقلب مذبوح وقلب رحيق وقلب سحيق وقلب حريق وقلب غريق وقلب منقوع وقلب مفجوع وقلب سليم وقلب عليل وقلب سقيم وقلب عقيم قلب فياض وقلب جياش وقلب بكاش قلب مغرور وقلب مسرور والبحث يطول. فسبحان مقلب القلوب. قلت له: جئتك بحيرة واحدة فجعلتها ألف حيرة. فضحك وتبسم هذا العارف الحذق وقال لي: يا ولدي لا تجزع، عندي لكل لك ولكل من يأتيني وصفة واحدة، كل من جربها تعافى بإذن الله، خذ القلم والقرطاس واكتب عني. يا ولدي رزقك مقسوم فلا تتعب، وقدرك محتوم فلا تجزع، وصديقك عاجز فلا تأمل، وعدوك ضعيف فلا تخف. طهر قلبك من ثلاث: الكره والحقد والرياء، وزينه بثلاث: الصدق والإخلاص والورع، واجعل فيه ثلاثا: التسليم للمولى، وحب سيد الورى، ودواء شكر الخالق في السراء، ودوام عفوا ودوام شكر الخالق في السراء والبلوى. واترك الخلق للخالق، وانشغل بإصلاح حالك، ودع أحوالهم. وليكن لك ثلاث: لسان ذاكر، وجسد صابر، وعقل متبصر عارف. واهرب من ثلاث: أهرب من الحديث عن الناس وهوى الناس والجلوس مع من لا خير فيه من الناس، فالاستئناس بالحديث عن الناس من علامة الإفلاس. فتناول دواءك ومن الله شفاؤك، ومن الله عفوا ومن الله شفاؤك يا ولدي. شعرت أنني قد ولدت من جديد. قبلته وانصرفت راجعا إلى بيتي، وبيت وبين عيني وصيته، وعلي أن أعمل بها، ولعل بها راحتي وانتظام دقات قلبي. إنها منهج حياة، وبها تحيا القلوب وتزهو الأرواح وتسعد القلوب.

سأل رجل شيخ حكيم قال هل يبكي الرجال؟ أجاب الحكيم بحزم نعم يبكي الرجال. قال الرجل متى يبكي الرجال؟ قال الحكيم يبكي الرجال عندما تموت أمهاتهم، يبكي الرجال حين يفقدون آباءهم، يبكي الرجال حين يمرض أحد أبنائهم، يبكي الرجال حينما يزوجون بناتهم، ويبكي الرجال أيضا لجحود الأبناء أو استعلائهم أو تطاولهم ولو بكلمة على والديهم، يبكي الرجال قهرا وغلبا وضيقا وخيبة، يبكي الرجال عند عجزهم عن تأمين لقمة أو حاجة أو أدنى رغبة لأولادهم، يبكي الرجال لفراق الوطن وغياب الأحبة، يبكي الرجال ولكن في العتمات وتحت الأمطار وعلى الوسائد. لكن دموع الرجال لا تخرج من العين على الخد فيراها الجميع، بل تخرج من القلب وعلى القلب وفي القلب، فيظهر أثرها في التنهدات والنظرات وتجاعيد الوجه وبياض الشعر ورجفة اليدين. نعم هكذا يبكي الرجال.

الآن فموعدنا مع الدكتورة فاطمة الفرة من خان يونس وفقرتنا لهذه الليلة هي متابعة لسلسلة نقص الفيتامينز والفيتامين لهذه الليلة هو فيتامين إي ابقوا معنا

أعزائنا المستمعين أسعد الله أوقاتكم بكل خير معكم الدكتورة فاطمة الفراء أخصائية النساء والولادة والعقم من مجمع ناصر الطبي اليوم حنتكلم حنكمل سلسلتنا اللي هي نقص العناصر الغذائية والفيتامينات اليوم حنتكلم عن فيتامين إي إيش هي فوائده ومصادره وأضرار نقصه نقص فيتامين إي يعرض طبعا الجسم للمخاطر ولذلك علينا تناول الأغذية الغنية به نظرا لفوائده المتعددة للصحة والبشرة يعد فيتامين إي من أهم الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم وتعمل على تعزيز الجهاز المناعي وذلك لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون ومضادات الأكسدة مما يحمي من الأمراض التي يتعرض إليها الجسم ومساعدة الخلايا على التجدد مما يجعل لها دور كبير في العناية في البشرة والشعر طبعا من أهم الفوائد التي نحصل عليها من فيتامين إي إنه بيساعد على الوقاية من أمراض القلب والأمراض المتعلقة بالأوعية الدموية يقي من الإصابة بالسرطان وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفقا للدراسات والأبحاث التي قامت بها جامعة نوتنغهام البريطانية فإن تناول الأغذية التي يحتوي على فيتامين إي بإمكانه أن يحمي الرئة من التعرض إلى السرطان وتعزيز قدرتها على مقاومة الملوثات الخارجية أيضا يساعد على حماية الجهاز العصبي وهذا بدوره يقلل من الإصابة بالأمراض مثل الخرف والزهايمر يعتبر فيتامين إي من الفيتامينات المهمة للنساء في مرحلة متلازمة انقطاع الطمث والفترة ما قبل الحيض إذ يساعد على التقليل من الألام الناتجة عنه يساعد أيضا على توفير الطاقة اللازمة للجسم حتى يستطيع القيام بالأنشطة المختلفة يساعد على حماية العين من التعرض إلى إعتام عدسة العين يساعد على التخلص من التهابات الجهاز التنفسي ويغذي الشعر من الجذور كما يساعد على نمو الشعر والحفاظ عليه من الجفاف مثل مشكلات التساقط والتقصف فيتامين إي أثناء الحمل طبعا لا ينصح بتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين إي خلال الحمل وذلك لما أظهرته بعض الدراسات وأثبت أنه قد يزيد من فرص حدوث مخاطر صحية للجنين فوائد فيتامين إي للبشرة إنه هو بيساعد على التئام الجروح وشفائها بشكل سريع ترطيب البشرة جيدا والوقاية من حدوث جفاف الجلد يحمي أيضا من التعرض لسرطان الجلد وفقا للدراسات والأبحاث التي أجريت عليه الوقاية من حدوث الالتهابات والعمل على علاجها كما أنه يحمي من الأكزيما والجفاف يحمي أيضا من علامات الشيخوخة التي تظهر في البشرة ومنها العلامات الدقيقة والتجاعيد كما أن استخدام زيت فيتامين إي للبشرة يجعلها تبدو أصغر سنا تقليل الهالات السوداء والبقع الداكنة للبشرة والمساعدة على التخلص منها خلال تطبيق الزيت تبع فيتامين إي يوميا كما يساعد على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية والتي تتسبب في الحروق والكثير من مشكلات البشرة الناتجة عن التعرض إلى أشعة الشمس طبعا أضرار نقصه كثيرة منها ألم وضعف في العضلات الشعور بالضعف العام والتعب التعرض لأمراض فقر الدم وجود مشكلات بالنظر التنميل في الأطراف وشحوب لون البشرة وإصابة الشعر بالتقصف وتكسر الأطراف طبعا فيتامين إي موجود في العديد من الأطعمة منها طبعا البروكلي المكسرات زيت الزيتون زيت عباد الشمس الأفوكادو المانجو والطماطم واللحوم الحمراء والجمبري والفلفل الأحمر والسبانخ دمتم بخير كانت معكم الدكتورة فاطمة الفرا يعطيكم العافية وشكرا

عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي حياكم الله عبر أثير إذاعة فلسطين من ملبورن. وعندنا فكرة أو قصة ذكرها الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، وهو بدأها بكلمة أو بعبرة أو بجملة: على ماذا نتكبر، أو على ماذا أنت أيها المستمع تتكبر؟ والسؤال الثاني: من أنت؟ من أنت؟ أنا الطبيب الفلاني، وأنا المهندس الفلاني، وأنا العالم الفلاني، وأنا المحامي فلان، وأنا التاجر فلان، وأنا الصناعي فلان، وأنا الأستاذ فلان، وأنا ابن فلان، وأنا من العائلة الفلانية، وأنا من الجنسية الفلانية، وأنا وأنا وأنا وإلى آخر ذلك. وهو السؤال الذي نقول: من أنت؟ هل تعلم أن ما من مخلوق في عالم الأرض خلقه الله إلا ويفوقك علما؟ الحوت الأزرق وزنه 150 طنا، أنت ما وزنك؟ أعلم علماء الأرض الذي معه أعلى شهادة في الزلازل لا يمكن أن يتنبأ الزلزال قبل وقوعه ولا بثانية، أما الحمار فيتنبأ بالزلزال قبل وقوعه 15 دقيقة. للكلب حاسة شم تفوق الإنسان أو تفوق شم الإنسان بمليون ضعف. الصقر يرى 8 أضعاف ما يراه الإنسان. الصقر وهو في علياء السماء يرى السمكة تحت الماء وينقض عليها. هناك حيوانات تبلغ سرعتها 125 كيلومترا في الساعة. في أعماق المياه تعيش أسماك في خليج مريانا في المحيط الهادي، وهو أعمق مكان في الأرض، 12,000 متر تحت سطح الماء. وأحدث غواصة في العالم لا تستطيع الوصول اليوم لأكثر من 7,000 متر تحت سطح الماء، وإلا تتحطم من ضغط الماء. وهذه السمكة تمشي وتسبح في خليج مريانا بكل سهولة. هناك حيوانات إذا فسد أحد أسنانها نما مكانه سن جديد، أين هو طب الأسنان؟ هناك حيوان لو قطعت يده لنمت له يد جديدة، هذا فوق طاقة كل البشر. هناك نوع من الديدان لو قسمتها قسمين ينمو برأسها ذنب ولذنبها رأس. يعني ما من صفة مركبة في الإنسان إلا وفي الحيوان ما يزيد عليها. فمن أنت؟ أنت تحت ألطاف الله، أنت في قبضة الله، جسدك وسلامتك بيد الله، زوجتك وأولادك وأهلك ورزقك بيد الله. أنت لا شيء بلا رحمة الله. لو أن نقطة دم كرأس الدبوس تجمدت في أحد شرايين دماغك لفقدت كل ذاكرتك وخبراتك ومعلوماتك. على ماذا تتكبر؟ على ماذا نتكبر إخواني؟ سأل النبي جبريل: هل أنت تضحك؟ قال له: نعم. قال له النبي: متى؟ قال: عندما يخلق الإنسان، ومن أول ما يولد إلى أن يموت وهو يبحث عن شيء واحد لم يخلق في الدنيا. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هو هذا الشيء الذي يبحث عنه الإنسان ولم يخلق في الدنيا؟ قال جبرائيل: الراحة. إن الله لم يخلق الراحة في الدنيا بل خلقها في الآخرة، فالإنسان يبحث دائما عن الراحة. فالطفل يقول: متى أكبر؟ والشاب يقول: ليتني أعود طفلا. والشيخ يقول: ليت الشباب يعود يوما. والمتزوجة تقول: ليتني أعود عزباء. والعزباء تقول: ليتني أتزوج. والذي لم ينجب أطفالا يقول: ليتني عندي طفل واحد. والذي أنجب أطفال يتضجر ويقول: ليتني لم أنجب أطفالا. والذي تزوج امرأة واحدة يريد أن يتزوج الأخرى بحثا عن الراحة. وكلا يبحث عن الراحة، ولكن لا وجود للراحة في هذه الدنيا. قالت السيدة مريم العذراء
في كتاب الله الكريم يا ليتني مت قبل هذا ولم تعلم أن في بطنها نبي فلا تيأس إن طال البلاء. موسى عليه السلام لما دفن أخاه هارون عليه السلام ذكر مفارقته له وظلمة القبر فأدركته الشفقة فبكى، فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى لو أذنت لأهل القبور أن يخبروك بلطفي بهم لأخبروك، يا موسى لم أنساهم على ظاهر الأرض أحياء مرزوقين أفأنساهم في باطن الأرض مقبورين، يا موسى إذا مات العبد لم أنظر إلى كثرة معاصيه ولكن أنظر إلى قلة حيلته. بعض الكلام إخوتي يريحك نفسيا، ما أرحمك وما ألطفك يا الله. حكمة جميلة: إن الزيتون إذا ضغطت عليه أخرج أرقى الزيوت، وكذلك الفواكه إذا ضغطت عليها أخرجت أحلى العصائر. فإذا أحسست أن متاعب الدنيا تضغط عليك بهمومها فاعلم أن الله يريد أن يخرج منك أحلى ما في قلبك. فقل بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حياكم الله إخوتي، وأتمنى أن تعم بها الفائدة. مقدمها لكم حسام الدين خليل.

والفقرة الحرة ومشاركة المستمعين الكرام وسوف نبدأها من أيمن النجار من البلاد المقدسة والمباركة من جانب مكة المكرمة من جدة.

يقول أيمن هناك أشخاص لا تقاس مكانتهم بعدد الأيام التي عرفناهم فيها بل بحجم الأثر الذي تركوه في أرواحنا حضورهم في حياتنا يشبه الغيث يرمم ما أتلفه الجفاف ويعيد للشغف نظارته هم لا يتكلمون كثيرا عن النبل لكنك تراه في مواقفهم وفي صدق مشاعرهم وفي ذلك اللطف غير المشروط الذي يفيضون به شكرا لأنك من أولئك الذين يمنحون الوجود معنى أجمل ولأنك تذكرنا دائما بأن الخير ما زال حيا ونابضا في قلوب الأوفياء وأنا بدوري أقول شكرا لك ولكل الفريق في جدة لأنهم دائما يذكروننا ودائما معنا وتحياتي طبعا للفريق نزار السالمي عماد عويمر أيمن النجار ومازن أبو صلاح وشهام التلباني وشوقي والآخرين طبعا المجموعة كلها وأيضا المشاركة الأخرى من أيمن النجار مهما تماديت أو تماديت الأيام في سرعة خطواتها ومهما شغلتنا تفاصيل الحياة المعقدة تبقى هناك لحظات وأشخاص يشكلون في ذاكرتنا ملاذا آمنا كلما احتجنا إلى السكينة الأثر الطيب لا يمحوه الزمن بل يزداد قيمة كما تزداد الأشياء العتيقة أصالة ورونقا إن أثمن ما نملكه ليس ما نحوزه في أيدينا بل ما نتركه في أفئدة الآخرين من أمل وابتسامة وكلمة صادقة تتردد أداؤها في أروقة الروح حتى بعد أن تصمت الشفاه الرفقة الصادقة ليست مجرد مواعيد نلتقي فيها ولا كلمات عابرة نتبادلها في زحام الأيام بل هي ذلك الشعور الخفي بالأمان وأن هناك من يفهم صمتك قبل كلامك ويحترم تجربتك ويقدر وجودك في حياته إن القلوب التي تجيد الحب والوفاء دون مقابل هي ثروة في هذا العالم وهي الثروة الحقيقية برضو يعني بشكرك أيمن النجار طبعا أنا بعرف أنه هو كاتب أصلا من أيام الجامعة وأعتقد بأنها هذه الكتابات الجميلة هي كتاباته

وإلى الجغرافيا وموضوع حلقتنا لهذه الليلة ميانمار أو بورما. ميانمار أو بورما هي إحدى أكبر دول جنوب شرق آسيا وتتميز بتنوع جغرافي وثقافي كبير كما أنها تعد حلقة وصل بين جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والصين. ميانمار وبورما هما اسمان لدولة واحدة وهي واقعة في جنوب شرق آسيا ولا توجد دولتان منفصلتان بهذان الاسمان. أما الاسم بورما فهو الاسم الإنجليزي الذي كان يستخدم رسميا حتى عام 1989 بينما ميانمار هو الاسم الرسمي الذي اعتمدته الحكومة العسكرية عام 1989 وتستخدمه اليوم الأمم المتحدة ومعظم دول العالم.

لكن لماذا يوجد خلاف على الاسم؟ السبب الرئيسي هو سبب سياسي أكثر منه جغرافي. بعض الحكومات والمنظمات تستخدم ميانمار لأنه الاسم الرسمي الحالي، بينما يفضل الآخرون استخدام بورما لأن تغيير الاسم تم على يد المجلس العسكري دون حكومة منتخبة وللتعبير عن موقف سياسي.

يعني باختصار هي اسمها بورما أصلا ولكن حكومة غير شرعية أو غير منتخبة غيرت الاسم من بورما إلى ميانمار وطبعا بورما هو الاسم الذي أطلقه الإنجليز عليهم رسميا يعني بورما وثم ميانمار من حكومة غير منتخبة أما العاصمة فهي ناي بي داو هي العاصمة السياسية منذ عام 2005 أما يانغون فهي أكبر مدينة والمركز الاقتصادي والثقافي السكان يبلغ عدد السكان نحو 55 مليون نسمة ويتكون المجتمع من أكثر من 130 مجموعة عرقية أكبر المجموعات هم البامار وهم الأغلبية والشان والكارين والكاشين والمون والراخين والتشين والروهينجا الروهينجا موجودون في ولاية راخين ويعد وضعهم السياسي والإنساني محل نزاع كبير هو مش محل نزاع كبير هو للأسف تطهير عرقي يعني كبير جدا ومعيب على العالم أجمع ما حدث عند الروهينجا ولسنوات طبعا طويلة أما الديانة فهي البوذية حوالي 85 إلى 90% منهم بوذيين ثم المسيحية فالإسلام والهندوسية ومعتقدات محلية أخرى أما اللغة الرسمية فهي البورمية وإذا كنت تقرأ كتابا تاريخيا قبل عام 1989 فسوف تجد اسم بورما أما في الخرائط والوثائق الحديثة فستجد ميانمار وكلا الاسمين يشيران كما نوهنا سابقا إلى البلد نفسه وتقع ميانمار في غرب شبه جزيرة الهند الصينية ويحدها الصين من الشمال والشمال الشرقي أطول حدود برية مع الصين طبعا والهند من الشمال الغربي وبنغلاديش من الغرب ولاوس من الشرق وتايلاند من الجنوب الشرقي وخليج البنغال وبحر أندمان من الجنوب والجنوب الغربي وبالطبع هذا الموقع له أهمية استراتيجية كبيرة إذ يربط المحيط الهندي بالصين وتسعى الصين إلى استخدام الموانئ في ميانمار للوصول إلى المحيط الهندي دون المرور عبر مضيق ملقا أما المساحة فتبلغ حوالي 676 ألف كيلومتر مربع وهي أكبر دولة في البر الرئيسي لجنوب شرق آسيا وتعادل مساحتها تقريبا مساحة فرنسا مع بلجيكا وهولندا مجتمعة أما التضاريس فيمكن تقسيم البلاد إلى أربع مناطق رئيسية الجبال الشمالية وتضم أعلى قمة في البلاد وهي هاكاكا بورازي التي يزيد ارتفاعها عن 5800 متر والسهل الأوسط ويخترقه نهر إيراوادي وهو قلب البلاد الزراعي وتزرع فيها كميات كبيرة من الأرز والسمسم والبقول ثم الهضاب الشرقية وهي هضبة شان ذات المناخ المعتدل نسبيا وتشتهر أو تشتهر بزراعة الشاي والبن وأخيرا السواحل الجنوبية حيث تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر على بحر أندمان وخليج البنغال وتضم مئات الجزر والشواطئ يعني تنقسم البلاد إلى أربع مناطق الجبال الشمالية والسهل الأوسط والهضاب الشرقية والسواحل الجنوبية أما الأنهار فنهر إيراوادي أطول وأهم نهر ويبلغ طوله أكثر من 2000 كيلومتر ويصب في دلتا واسعة تعد من أكثر المناطق خصوبة ونهر سالون أو سالوين من أسرع أنهار آسيا جريانا
ونهر تشندوين أكبر روافد نهر إيراوادي. المناخ مداري موسمي وينقسم إلى ثلاثة فصول: موسم بارد وجاف نوفمبر أند فبراير، من نوفمبر إلى فبراير نوفمبر، ويناير عفوا نوفمبر ديسمبر جانيوري فبراير أربع شهور، وموسم حار من مارس إلى مايو مارش أبريل ماي ثلاث شهور، وموسم الأمطار الموسمية من جون أو يونيو إلى أكتوبر جون وجولاي وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر خمس أشهر. وتتعرض أيضا لأعاصير مدارية خاصة في المناطق الساحلية. وتعتمد ميانمار على الزراعة وخاصة الأرز، الغاز الطبيعي والنفط والأخشاب، ولا سيما خشب الساج والأحجار الكريمة مثل الياقوت واليشم، وتعد من أكبر منتجيها في العالم. إذا حدا بيعرف إيش اليشم يخبرنا. والتاريخ باختصار: استوطنها ممالك بوذية منذ أكثر من ألف عام، قامت فيها مملكة باغان في القرن الحادي عشر، والتي وحدت أجزاء كبيرة من البلاد. احتلتها بريطانيا كالمعتاد، طبعا بريطانيا احتلت أو لم تترك بلاد إلا واحتلتها. احتلتها بريطانيا تدريجيا خلال القرن التاسع عشر وضمتها إلى الهند البريطانية. حصلت على الاستقلال عام 1948، يعني تم استقلالها في وقت احتلال بلادنا. شهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية، أبرزها انقلاب عام 1962 ثم انقلاب عام 2021، وما زالت تعاني من صراع داخلي بين الجيش وعدد من الجماعات المسلحة. ولكن لماذا تعد هذه البلاد مهمة جغرافيا؟ حيث تكمن أهميتها في أنها تشرف أو تشرف على خليج البنغال وبحر أندمان، وتربط الهند والصين ودول جنوب شرق آسيا، وتقع على طرق تجارية وطاقة مهمة، تمتلك ثروات طبيعية كبيرة مثل الغاز والمعادن والأحجار الكريمة، مما يجعلها محط اهتمام القوى الإقليمية والدولية. ولهذا السبب تعد ميانمار من أكثر الدول أهمية من الناحية الجيوسياسية في آسيا، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها. وأخيرا نقول بأننا نتمنى لشعب الروهينجا السلامة، ونتمنى أن يأخذوا حقوقهم، والرحمة لمن طبعا عانى واستشهد في تلك البلاد وفي كل البلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في الحلقة الثانية عشرة من برنامجكم خرافية فلسطينية. أنا محدثكم سيد العواودي من دور الخليل، بقرأ من كتاب قول يا طير، نصوص ودراسة في الحكاية الشعبية الفلسطينية. تحياتي لك عمي أبو خالد، تحياتي لكم جميعا يا مستمعين ويا مستمعات، يا كريمين ويا كريمات. أولا مبارك عليكم الشهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الإخلاص والإحسان في الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يجعلنا في هذا الشهر من المقبولين. اللهم اغفر لنا فيه وارحمنا وأنت خير الراحمين، اللهم أمين. حكاية اليوم عنوانها بليبل الصياح، هي حكاية طويلة، فإن شاء الله راح أقسمها على حلقتين. في هذه الحلقة راح أحكي الجزء الأول والقسم الأول، وفي الحلقة الثانية راح أحكي النصف الآخر. بليبل الصياح، قالت الراوي وحده الله، قال لحضور لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله. قالت الراوية كان في هون هالثلاث بنات غزلات، ما عندن إشي غير الغزل، كل يوم يغزلوا وينزلوا على السوق يبيعوا ويشتروا أكل. يوم نادى المنادي إنه ممنوع الضي بالمدينة عشان الملك بده يمتحن أهل المدينة مين طايعة ومين عاصية. دار بالليل الملك ووزيره يتفقدوا المدينة مين ضاوي ومين مش ضاوي. هذولا شو بدهن يساووا؟ ما عندهنش إشي غير هالغزلة، كل يوم واحد منهم تغزل هالغزلة تبيعها ويشتروا فيها أكل يوكم الثلاث مع بعضهم. إسا شو بدهن يعملوا؟ بدهم يغسلوا يبدهم يغزلوا ومش مسترجيات يضربوا. قامت البنت الكبيرة قالت يا ربي يا حبيبي يكون الملك مارق ويسمعني، يخذني للفران بتاعه تني آكل واشبع خبز. قامت الوسطى قالت يا ربي يا حبيبي يكون الملك مارق ويسمعني، يخذني للعشي للي عنده تني آكل واشبع طبيخ. الصغيرة قالت يا ربي يا حبيبي يكون الملك مارق ويسمعني، يخذني لابنه واجيب ولدين وبنت، اسمي واحد بهاء الدين وواحد علاء الدين والبنت شمس الضحى. البنت يكونها إن كانت الدنيا تشتي وضحكت تشمس الدنيا، وإن كانت مشمسي وبكيت تشتي الدنيا. ملك مارق لأجل الصدف أجي سمعهن، قال له وزيري دبرني. قال له بدبر الملك صاحبه يا ملك الزمان. ختموا الخشي وروحوا. الصبح ودى عسكر قال لهم تعالوا عند الملك. أجوا هالبنات راحوا. أمر يا سيدي قال لهم تعالوا أنت شو قصتكم؟ قالوا له يا سيدي إحنا ثلاث بنات معناش حدا ومعناش ولا إشي اللي نأكله، وأنت أمرت إنه ممنوع الضي، شو بدنا نعمل؟ اللي سمعته حكيناه. قال لهم طيب تعالوا. جوزهن البنت الكبيرة للفران والوسطى للعشي والبنت الصغيرة لابنه. صاروا خواتها يغاروا منها كيف هي أخذت ابن الملك وهذولاك الفران والعشي. صاروا بدهم ينتقموا منها. حملت أول دور، وقت ما قعدت بدها تخلف راحوا للداية برطلوها يعني من البرطيل يعني رشوها، عطوها رشوة وقالوا لها خذي هذا جرو صغير وحطيه تحت أختنا وعطيه الولد، إحنا بنستناك باب البيت. بتلف الولد وبتناولين إياه وتحطي لها الجرو، بس جابت لفت هالولد وحطت هالجرو تحتيها وقامت ناولتني إياه ورجعت. شو جابت كن الدار الملك؟ هي شو جابت؟ جابت جرو، ربوا هالجرو واعتزوا به. هذولاك شو ساووا؟ راحوا للولد لفوه وحطوه بصندوق وزتوه بالنهر. في على شط هالنهر بستان وفي ختيار وختيار بهالبستان. طلعوا الختيارية الصبح لقوا هالصندوق بالمي، أخذوا هالصندوق فتحوا نهر بستان وفي ختيار وختيار بهالبستان. طلعوا الختيارية الصبح لقوا هالصندوق بالمي، أخذوا هالصندوق فتحوه لقوا

كني الدار الملك شو جابت كني الدار الملك قالوا شو جابت جابت بس هذولاك عملوا نفس الشيء حطوه بصندوق وراحوا رموه بهالنهر برضو طلعوا الختياريه اللي بالبستان ولاقوا الصندوق اخذوه فتحوه ولاقوا هالولد صاروا اثنين نرجع للام حبلت وبيتها تجيب اخرى مره اجوا خواتها قالوا للداي خذوا مصاري خذوا هذا الحجر حطي لها الحجر واللي بتخلفه ناولين اياه جابت هذيك اجت اخذت هالبنت اللي خلفتها ولفتها بهالشريطه وناولتها اياها ناولتني اياها حطت هالحجر اخذوها راحوا حطوها بهالصندوق ورموها بالنهر شو جابت؟ جابت حجر هذا ابن الملك قال شو؟ دور جابت كلب ودور بس ودور حجر هجرها البنت برضو لقوها الختيارية وأخذوها ربوها صاروا شباب وصاروا كبار والبنت صارت صبية والبنت أجت على منوة أمها يعني على أمنية أمها انشتت الدنيا وضحكت شمس الدنيا انشمست وبكيت شت الدنيا يوم هالختيار مات وأعطاه ثروته كلياتها هالخشي وهالبستان شو عنده هالختيار أعطاها للأولاد لا أعطاها للأولاد هالأولاد قالوا لبعضهم شو إحنا بدنا نظل قاعدين هان بهالبستان لحالنا تنروح نعمر لنا سهل نقعد فيها وين راحوا راحوا على مدينة أبوهم أجوا على هالمدينة قبال قصر أبوهم شروا شق في الأرض وعمروها مثل قصر أبوهم يم حطوا حالهم بهالقصر وقعدوا فيش لهم حدا غير هي غيرهم لحالهم هن روحوا يوجعوا البلد عرفوهن خلاتي يعني خوات مرت ابن الملك فهموا عنهم خلاتهم انه هذول الاولاد اللي رموهم كيف بدهم يعملوا بدهم يوردوهم بدهم يودروهم يودروهم يعني يبعدوهم دبروا ختياره حطت بصينيه هيك شويه طقاطق وراحت تنادي هاي الختياره خلت اخوتها تطلع على الصيد وراحت تحت القصر وصارت تنادي هذيك قاعده البنت على الشباك اخوتها مش هناك وهي بدها تشتري منها الاشي اللي مع الختياره وصارت تبكي نزلت دموع على حنيات الختيارة جبلتها التفت عليها وقالت لها يي شو بدي أدي عليك ليش هيك يا حبيبتي قالت لها يا ستي اخوتي مش هون وأنا بعرف بكيت قالت لها طيب أجت نادت عليها دارت عندها الختيارة وقالت لها يا حبيبتي خذي هذول الحنيات شو اللي بدك إياه أبعطيك صارت تطلع هيك بجنابها القصر وتتفقد يي والله يا حبيبتي قصرك مليح ما ناقصوا إشي إلا ما هو ناقصه غير بليبل الصياح قلت لها يا ستي مين بليبل الصياح هذا مين بده يجيبه قلت لها بيجيبوه إخوتك مهم الصلاة على النبي عنهم عندك شباب اثنين وبتقولي مين بده يجيب لي إياه قعدت هالبنت وصارت تبكي غيمت الدنيا وأرعدت وصارت هالدنيا تشتي قالوا أبصر شو أجى على أختنا شو مالها روحوا يركضوا أول ما روحوا قالوا أبصر قالوا لها مالك خيتها قالت لهم مليش أجت عندي هالوحد وقالت لي قصرك ناقصه بليبل الصياح وبدي بليبل الصياح يا خيتها منين بدنا نجيب لك بليبل الصياح قالت لهم بعرفش بدي إياه أحطه بقصرنا أجي أخوها الكبير وقالها طيب اعملي لي زاد زواد أنا بدي أروح بإيده خاتم قال لأخوه اللي أصغر منه حط هالخاتم بإيدك إن ضيق الخاتم على إصبعك بتلحقني ثلاث أيام وثلث نهار إن ما ضيقش الخاتم على إصبعك تلحقنيش بكون أنا بخير عملت له الزواد وعدت له على هالحصان وركب ومشي مشي وهو ماشي بهالطريق بهالخلا أجى على هالغول هيك بنكون وصلنا لنص هاي الخرافية إن شاء الله في الحلقة الثانية راح أكمل النص الآخر وهذه حكاية حكيتها وعليك رميتها ورمضان كريم بالصلاة على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الزاوية الأدبية من إعداد وتقديم خليل أبو خديجة. مستمعين الأحبة، أهلا بكم في برنامجنا الأسبوعي عبر أثير الإذاعة الفلسطينية في ملبون. في حلقتنا لهذا الأسبوع نبحر من جديد في بحر الوافر، ونركز بالتحديد على مجزوء الوافر الذي يتكون من تفعيلتين بالصدر وتفعيلتين بالعجز، وهما مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة. ونلاحظ هنا أنه ليس مقطوفا كما هو الحال في وضعه التام. مجزوء الوافر قريب جدا من بحر الهزج، والفارق أن مفاعلة تتحرك فيها اللام في مجزوء الوافر أي مفاعلة، بينما تبقى ساكنة في الهزج أي مفاعلة في بحر الوافر، وهي نفسها مفاعيل في الهزج، وهي با فتحة فتحة فتحة مفاعيل أو مفاعلة. لنأخذ مثالا من أبيات قصيدة الشاعر الفلسطيني الكبير وكاتب قصيدة موطني الشهيرة إبراهيم طوقان، وهي بكوري عند شباك، وهي قصيدة كتبها أثناء وقوفه عند شباك غرفته في لبنان أثناء دراسته في الجامعة الأمريكية ببيروت. ويقال أنه كتبها في فتاة من كفر كنة اسمها ماريا صفوري، أكن لها حبا أخفاه عنها، وظهر ذلك في بعض كتاباته الغزلية، ويقول فيها: تمر علي ساعات أشيعها بذكراك، وأخشى أن يرف الجفن يحرمني محياك. طلعت فما لقلبي شاء يفضحني فسماك، صباح النور من دنف تنهد ثم حياك، سلام الروح والريحان أنت نعم دنياك. مررت وقيل مر الناس هل أبصرت إلاك، وداعا يا معذبتي وعين الله ترعاك. بالإمكان لمس السهولة والسلاسة في نطق التفاعيل والأشعار حين تتصل ببعضها في بحر الوافر، خاصة بمجزوئه، لأنه لا ينتهي بفعول والتي تعطي نهاية للوزن في الصدر والعجز. فلمن كان له يوما هاجس بكتابة الشعر فليبدأ هنا. لنعود لقصة إبراهيم طوقان مع ماريا صفوري. ويحكى أن مجموعة من الأدباء اجتمعوا في إحدى مقاهي القدس، كان منهم إسعاف النشاشيبي وخير الدين الزركلي وأبو سلمى وإبراهيم طوقان. فقامت فتاة أجنبية ترقص، فقال إسعاف مرتجلا: يا فتاتي أنت فتنة. فأجاز إبراهيم: أنت حورية جنة. فقال الزركلي: كلما حان التفات منك كانت لي أنة. فقال أبو سلمى غامزا على طوقان: كت يا حلوة تنسينا صبايا كفر كنا. فاحمر وجه إبراهيم طوقان، ولكن أبا سلمى تجرأ أكثر فنظم أبياتا ذيلها بتوقيع إبراهيم وأرسلها للنشر في صحيفة فلسطين اليافاوية وهي على بحر الرمل. يا صبايا كفر كنا آه من أعينكن، يا صبايا كفر كنا آه من أعينكن، الهوى هجتن في قلبي فلا أكتمكن، حطمت كأس صبابتي على أقدامكن. يا شفيق الروح كلي أين من تعبدهن، أين من يبعثن نارا في الحشا من نورهن، أين هن أين هن أين هن أين هن. تتواصل الدعابة، فينشر الأستاذ حنا سويدة الموظف في صحيفة أبياتا وقعها أبو الخطاب يقول فيها: يا ابن طوقان أتسأل عن ظباء النافرات، فصبايا كفر كنا لعيوني باديات، أينما كنا فهن في فؤادي قائمات. فبادر طوقان إلى ضحك الحديث بقصيدة نشرها في صحيفة فلسطين تحت عنوان ذكرى عشية زهراء، فيقول فيها: احبس ذراعك يا أبا الخطاب، قد حل بي ما لم يكن بحسابي. تلك القصيدة لم أقل أبياتها، لكنها لمزور نصابي. هذا أبو سلمى فلا والله ما نكأ الجروح سواه من أصحابه. تلك أيام الثقافة والإبداع الفلسطيني حين كانت فلسطين مهدا وملتقا للأدباء والشعراء والكتاب من كل الوطن العربي. أحباء المستمعين، وصلنا لنهاية زاويتنا الأدبية لهذا الأسبوع، طوينا فيها معا صفحة البحر الوافر. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بها.
موعدنا بكم يتجدد الأربعاء القادمة إن شاء الله وتقبلوا خالص محبتي.

0: حاسما جعل الجمال وسره لغة الضاد برنامج من إعداد وتقديم حسام حميدة. الموسم الرابع الحلقة السادسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا المعتاد اللغة الضاد. في لغة الضاد اليوم حديثنا سيكون عن حرف الهمزة، ذلك الحرف العجيب بأحواله ومواضع كتابته بأشكال مختلفة تبعا لأحكام نحوية أو إملائية، ذلك الرمز الذي يرمز له بحرف عين صغيرة، وذلك منذ أن اختار النحوي الخليل بن أحمد الفراهيدي حرف العين الصغير كرمز لحرف الهمزة، والذي كان سابقا عبارة عن نقطة إما تكون فوق كرسي أو وسطه أو تحته حسب نطقها. فجاء الخليل وفي القرن الثاني الهجري ليختار حرف العين الصغير كرمز لحرف الهمزة، وجعل ذلك لسببين أساسيين مرتبطين ببعضهما. أولا، حرفي الهمزة والعين هما من الحروف الحلقية ومتقاربان جدا في مخرجيهما من الحلق، بل يكادا أن يكونا متلاصقين، حتى أن العجم من غير العرب إذا صعب عليهم النطق بحرف العين أبدلوه بالهمزة. وأقرب مثال على ذلك يحضرني اسم عدنان، والذي ينطقه الكثير من غير العرب أدنان. والسبب الثاني أن بعض العرب في الجزيرة العربية وخصوصا قبيلة تميم وبني أسد كانوا يبدلون الهمزة عينا، وهو ما كان يسمى بالعنعنة، مثل عن بدلا عن إن. والهمزة حرف من حروف المعجم أو من حروف الأبجدية العربية بلا خلاف، ولكن اللغويين اختلفوا على الخلط بينها وبين الألف، علما أن الهمزة صوت مختلف عن الألف، والهمزة حرف متحقق، في حين أن الألف إشباع أو مد من جنس الفتحة القصيرة التي تسبقها، والهمزة قابلة للتحريك، وتحريكها يكون بالفتحة أو الضمة أو الكسرة، في حين أن الألف لا تتحرك البتة. والهمزة قد تسبقها أي الحركات مثل ما يسبقها الساكن، في الوقت الذي لا يسبق الألف إلا الفتحة التي هي من جنسها. وتبعا لهذا تجيء الهمزة في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها، بينما أن الألف لا تجيء إلا في حشو الكلمة أو في آخرها باعتبارها إشباعا وباعتبارها زائدة، ولا تجيء في أول الكلام مطلقا لأنها ساكنة، واتفق العرب أن لا يبدأ الكلام بساكن. ولهذه الاعتبارات لا بد من التمييز بشكل واضح بين الهمزة والألف وعدم الخلط بينهم. وبما أننا في هذه الحلقة نتحدث عن حرف الهمزة، فلا بد لنا من التطرق عن مسألة مهمة أيضا، فكما فرقنا بين الألف والهمزة، علينا أيضا أن نتحدث عن التفريق بين همزة الوصل وهمزة القطع. في اللغة قالوا الفعل الثلاثي بماضيه والرباعي بماضيه وأمره ومصدره تكون الهمزة همزة قطع. مثال ذلك في الفعل الثلاثي أكل أمر أفل، وفي الرباعي بالأفعال أبعد وإبعد وأبعد ومصدره من أصله الرباعي إبعاد. بينما الفعل الخماسي والسداسي فالهمزة تكون همزة وصل، مثل ابتعد ابتعاد، وفي السداسي استبعد والمصدر استبعاد. بهذا الحديث عن الهمزة الوصل وهمزة القطع نصل إلى نهاية حلقة هذا اليوم، على أنه يوجد الكثير من الأمور حول حرف الهمزة لعلنا نتمكن من الحديث عنه في حلقة قادمة إن شاء الله. هذا حسام يحييكم تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: زمان كان لي بيت، زمان كان لي بيت في غزة، لم يكن مجرد بيت من حجارة، كان ذاكرة معلقة على الجدران، كان صوت أمي في الصباح وضحكات أطفالي في الزوايا ورائحة القهوة التي كانت تملأ المكان، وبابا كنت أفتحه وأنا أعرف أن خلفه ينتظرني شيء يشبه الوطن، كان هناك سرير يحمل أحلامنا وصور على الجدران تحكي أعمارنا وكرسي بقي فارغا بعد رحيل الأحبة، لكنه ظل شاهدا على أيام لن تعود. ثم جاءت الحرب وجاء الركام ليأخذ معه أكثر من سقف وجدران، سقط البيت وسقطت معه أشياء لا ترى، دفء العائلة وطمأنينة الليل وإحساس الإنسان بأنه يملك مكانا يعود إليه. اليوم أحمل مفتاح لبيت لم يعد موجودا، وأحمل في قلبي مدينة كاملة من الذكريات، أنظر إلى الركام فأرى غرفتي وأسمع ضحكات من رحلوا، وأتذكر أياما كان فيها للبيت معنى وللحياة طعم. قالوا لنا أعيد بناء ما تهدم، لكن لهم لم يعرفوا أن بعض البيوت لا تبنى من الإسمنت، وإن بعض الفقد لا تعالجه الحجارة. زمان كان لي بيت، واليوم لي خيمة، ولي حكاية طويلة من النزوح، ولي قلب ما زال يبحث بين الركام عن مفتاح باب الفقد، وعن حياة كانت هنا ذات يوم. لكنني رغم كل شيء أؤمن أن البيت الذي يسكن الذاكرة لا تهدمه الطائرات، وأن الإنسان الذي يحمل وطنه في قلبه سيعود يوماً ليزرع فوق الركام بداية جديدة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا ويسعدني أن أكون معكم أنا الرجاء الحاج أحمد معد وقارئ النشرة الرياضية نادي صداقة يتوج بكأس البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية بعد الفوز على نادي نماء بسبعة أهداف مقابل ثلاثة وقد أقيمت المباراة على أرض ملعب النادي البحري التابع لبلدية غزة في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة عودة بطولة كأس العرب للأندية سنة 2027 اللجنة البارالمبية الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة المجد لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم بطولة الإرادة تصنع الإنجاز والعزيمة تحقق الانتصار لمنافسات كرة السلة للكراسي المتحركة على ملعب نادي خدمات المغازي في المنطقة الوسطى المدير الفني بكرة القدم بيب جوارديولا يثبت دائما أنه إنسان عظيم قبل أن يكون مدربا أسطوريا في لفة إنسانية راقية تليق بمواقفه المشرفة قرر فتح أبواب معسكره الصيفي لاستقبال 28 طفلا فلسطينيا في رسالة حب ودعم تجسد أسمى معاني الإنسانية والتضامن الحقيقي مع أبطال فلسطين الأطفال زين الدين زيدان مديرا فنيا لمنتخب فرنسا المجلس الأعلى للشباب والرياضة يكرم أوائل الثانوية العامة 2026 بمدينة غزة وبمبلغ 500 دولار لكل طالب نادي سيراميكا المصري يتعاقد مع اللاعب الفلسطيني خالد النبريس بعد نهاية مشواره مع النادي الإسماعيلي ونادي زد المصري يعلن تعاقده مع لاعب منتخبنا الوطني وجد نبهان قادما من نادي الوحدات الأردني يوم حزين للساحرة المستديرة كرة القدم الإيطالية تفقد أحد أعظم رموزها بوفاة الأسطورة فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عاما والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يفتح إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الأرجنتيني وعدد من لاعبيه على خلفية مخالفات خلال مونديال 2026 من بينها سوء السلوك والتمييز وأحداث العنف التي أعقبت نهائي البطولة أمام أسبانيا والمصري المحترف محمد صلاح يقترب من نادي بشكتاش التركي هجوم للنحل يتسبب في إيقاف مباراة بالدوري البرازيلي والمنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات يتوج ببطولة دوري الأمم 2026 بفوزه في النهائي على البرازيل بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد هذا كل ما لدي من أخبار رياضية سيداتي آنساتي سادتي شكرا لاستماعكم لي كنت معكم أنا رجاء الحاج أحمد من مدينة غزة ومن الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يتجدد لقائنا الأسبوعي مع فقرتنا الأسبوعية دلالات الألفاظ على المعاني الخفية وأثرها في إثراء المعاني القرآنية في سورة الأنعام جاء في قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون في قوله تعالى وإما ينسينك الشيطان فيها دلالة إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأن النسيان جائز عليه كما جاء في صحيح مسلم في الحديث الصحيح عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فقلنا يا رسول الله أزيد في الصلاة قال وما ذاك قال صليت خمسا قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون ثم سجد سجدتي السهو. وفي هذا يظهر لنا طريقة تربوية مستفادة لكيفية التعامل مع الغافلين الجاهلين ممن يتخذ آيات الله هزوا أو يخوض في الآيات بغير علم وهدى. فالسبيل واضح لكيفية التعامل حيث بدأها في التعبير بالإعراض عنهم ولم يقل اعتزلهم بتاتا بل حتى يخوضوا في حديث آخر. فالأوصال لا تقطع بين ليلة وضحاها، والعلاقة الاجتماعية خير سبيل لها تقويمها ولم شملها لا تفريقها، ولكن ليس في كل الأحوال. فبعد بذل الجهد والتذكير والنهي والتحذير فلا مجال حينها للاستمرار بالجلوس معهم ومجاورتهم، بل النهي عن القعود معهم لأنهم ظلموا أنفسهم وتعريض لكونهم خطر على غيرهم حينها. أما في قوله تعالى في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. جاء في دلالات الألفاظ في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فحكي الله تعالى عن إبراهيم في هذه الآية بعض مواقفه مع أبيه، وليس في ذلك ما يتنافى مع البر به، لأن المجاهرة بالحق دون سبب ولا اعتداء لا ينافي البر ولا منعه مقام الأبوة من أن يستنكر فعله. ويظهر لنا درسا مهما في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أن سيدنا إبراهيم عليه السلام بدأ بالدعوة في أبيه ومن ثم في قومه، أي الأقرب فالأقرب. وهذا منهج يدرس لجميع الدعاء للتآسي بسيدنا خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، فلا يخشى في الله لومة لائم ولا يصلح البعيد وقريبه فاسد، فعليه البدء به سواء قبل أو اعترض أو سار على الهدى أو انتعض. واستكمالا لقصة سيدنا إبراهيم قال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. هنا فيها دلالة إشارة للآية في قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فهذه الرؤية للكوكب والقمر تعد تفريع لملكوت السماوات والأرض.
2: وإلى هنا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية برنامجنا لهذه الليلة، وتصبحون على وطن.